0: بارزي ويوا وانس بنتلاجي جاي وما أمنا ويوا وانيفا خفق جلال وما بجكن سمالي طورك كسل جبوني جنجر كستو جلاجة فنوري
1: Ay ay ay ay.

دوزوها عتقوها أمي فلسطين لا دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها